حبة سوانا ونمتحن وي وي مرخوص بس قدامة شرط الدمع حتى جفن وي وي جبنا الجناح فراشة بغضي وحجارة جفني وما غمر وي وي